هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة الإعلامية رقم 1 على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون إي آي آر وقناة دي دي المجانية

0: من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي. نحييكم سيدي وسادتي أينما كنتم، ونقدم لكم برنامجنا الصباحية. نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات ذكر الحكيم، يتلو علينا الشيخ صديق المنشاوي ما يتيسر له من سورة الإنسان.
1: بسم الله.

متابعونا الكرام، الآن نقدم لكم الحديث اليومي. التجارة الثنائية بين الهند واليابان تبلغ 27.5 مليار دولار، واليابان خامس أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في الهند. أكد وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال تنامي عمق الشراكة الاستراتيجية بين الهند واليابان وأهميتها، داعيا الشركات اليابانية إلى تعزيز استثماراتها وشراكاتها في الهند. جاء ذلك خلال مأدبة عشين أقامتها حكومة ولاية أوتر براديش لوفد ياباني في نيودلهي يوم 18 أغسطس 2026 بحضور رئيس حكومة الولاية يوغي أديتيناث. وقال غويال إن الهند واليابان ترتبطان بشراكة وثيقة ومتينة تقوم على تطلعات مشتركة لتحقيق السلام والتقدم والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وأشار إلى أن حضور وفد من محافظة يامانشي يعكس اتساع نطاق الشراكة الثنائية ليشمل مختلف الولايات والمناطق الهندية. وأوضح الوزير أن مجالات التحول الوطني السبعة التي حددها الرئيس الوزراء ناريندرا مودي، وهي التصنيع والزراعة والتكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة والدفاع والاقتصاد الأخضر والأزرق، إضافة إلى القوى الناعمة الحضارية للهند، تمثل مجالات تتكامل فيها قدرات الهند واليابان. وأضاف أن الشراكة بين البلدين تتجاوز تحقيق النمو الاقتصادي وتعكس التزاما مشتركا بالاستيلاء بدور الشريكين الموثوقين في دفع عجلة التقدم العالمي. وفيما يتعلق بالإمكانات الاقتصادية المتنامية لولاية أوترا براديش، قال غويال إن الولاية في ظل قيادة رئيس حكومتها يوغي أديتيناث تعمل على تحقيق طموحها بأن تصبح اقتصادا تبلغ قيمته تريليون دولار. وأوضح أن الكثافة السكانية الكبيرة للولاية وما تتمتع به من سوق طموحة وتحسن في شبكات الاتصال والنقل وزخم صناعي وقوة عاملة ماهرة توفر أرضية قوية للاستفادة من التكنولوجيا والخبرات اليابانية، وبالتوازي مع القوى العاملة الشابة والسوق الهندية المتنامية. وأشار غويال إلى قمة الهند واليابان السنوية 16 التي عقدت في نيودلهي في يوليو 2026، مؤكدا الطموح الاستراتيجي الذي يحكم العلاقات بين البلدين، ومنه تعهد اليابان باستثمار 10 تريليونات في الهند خلال العقد المقبل. وقال إن الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي وأشبه المصطلحات والمعادن الحيوية والبطاريات والطاقة ووسائل النقل

العقل من الجيل المقبل ستؤدي دورا محوريا في رسم مستقبل اقتصادي البلدين. وأضاف أن تنامي الشراكة الهندية اليابانية بات واضحا على أرض الواقع، مستشهدا بمشروع قطار مومباي أحمدآباد فائق السرعة وأنظمة مترو الأنفاق التي ساهمت اليابان في تطويرها في دلهي وأحمدآباد وبنغلورو وتشيناي، إلى جانب 11 منطقة صناعية يابانية في 8 ولايات هندية. واستشهد غويال بالفلسفة اليابانية المعروفة باسم كايزن التي تقوم على التحسين المستمر، قائلا إن مسيرة الإصلاح في الهند تعكس روحا مماثلة. وأشار إلى الإصلاحات المتعلقة بسهولة ممارسة الأعمال وتطوير البنية التحتية والبنية التحتية الرقمية العامة والخدمات اللوجستية متعددة الوسائط، إلى جانب توسيع قدرات تعلم اللغة اليابانية باعتبارها جزءا من جهود الهند تهيئة بيئة أكثر ملائمة للاستثمار والنمو. وقال الوزير إن أوتر براديش التي تعد ثالث أكبر اقتصاد على مستوى الولايات الهندية تضم أكثر من 9 ملايين مؤسسة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، كما تحتل المرتبة 5 بين الولايات الهندية من حيث الصادرات. وأشار إلى أن شركات مثل إسكورتس كوبوتا وسيكو أدفانس تساهم بالفعل في تعزيز المنظومة الصناعية للولاية، كما سلط الضوء على مطار جيوار الدولي والطريق يامونا السريع وممر الشحن الغربي المخصص الذي تدعمه الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا، فضلا عن 27 تجمعا ومنظومة صناعية في قطاعات تشمل الدفاع وأشباه الموصلات والإلكترونيات باعتبارها من أبرز المقومات التي تجعل أوتر براديش وجهة واعدة لتعميق الشراكات اليابانية. وأعلن غويال أنه سيزور اليابان خلال الفترة من 24 إلى 27 أغسطس 2026 لمواصلة هذه المباحثات على أعلى المستويات الحكومية والصناعية والعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية والعالمية الخاصة بين الهند واليابان. وأكد الوزير في معرض حديثه عن الروابط الحضارية بين البلدين أن الهند واليابان ترتبطان تاريخيا من خلال تعليم بوذا، داعيا الشركات اليابانية إلى جعل الهند وأوتر براديش على وجه الخصوص مركزا لنموها ومنصة للابتكار الياباني بما يخدم منطقة المحيطين الهندي والهادي والعالم بأسره. استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من القرآن الكريم، ولا نقدم لكم تفاصيل برنامجنا الصباحية، فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقية الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية في تمام الساعة 11:20 صباحا بتوقيت الهند، وبعد ذلك نقدم لكم الغزل ثم التعليق وقطعة من الحمد والمدح، كما نقدم لحضراتكم الحديث وحلقة غنائية مختلفة، فضلا عن استعراض الصحافة الهندية والأغاني من الأفلام القديمة والموسيقى والأغاني العربية. وقبل أن نختتم برنامجنا الصباحي في تمام الساعة 12 صباحا سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برنامجنا ونقدم لكم الآن هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية.

عزيزي متابعينا الكرام، حان موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية. وقبل أن نقدم لكم الأخبار بقدر من التفاصيل إليكم أبرز العناوين من النشرة الصباحية. توقد اليوم في سنغافورة الجولة الرابعة من الاجتماع الوزاري المشترك بين الهند وسنغافورة. يعقد وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ اليوم في نيودلهي اجتماعا ثنائيا مع نظيره الياباني شينجورو كويزومي. الهند تدعو إلى إصلاحات عاجلة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. بنغلاديش تجري اليوم انتخابات رئاسية بعد انقطاع دام 35 عاما. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن حربا اقتصاديا على إيران ويحدد بفرض عقوبات اقتصادية على أي دولة تساعد طهران. موسكو تحذر تورط بريطانيا في ضربات ضد الروسية يعد مشاركة في الحرب. إيران تحذر دول الخليج من مساعدة القوات العسكرية الأمريكية. كما يواجه منتخب الهند للسيدات نظيره الإنجليزي مساء اليوم في أمستلفين ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم للهوكي. متابعينا الكرام، قدمنا لكم أبرز العناوين من النشرة الصباحية ولا نقدم لكم الأخبار بقدر من التفاصيل. تعقد اليوم في سنغافورة الجولة الرابعة من المائدة المستديرة الوزارية بين الهند وسنغافورة، ويضم الوفد الوزاري الهندي المشارك كل من وزيرة المالية نيرملا سيتارامن ووزير الشؤون الخارجية دكتور إس جايشانكر ووزير التجارة والصناعة بيوش غويل ووزير الدولة للتجارة والصناعة والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات جيتين براساد. وتعد آلية هذه المائدة المستديرة منصة هامة لتعزيز التعاون بما في ذلك في المجالات الجديدة والناشئة. وقد عقد الاجتماع الأول في نيودلهي في سبتمبر 2022، تلاه الاجتماع الثاني في سنغافورة في أغسطس 2024، ثم الاجتماع الثالث في نيودلهي في أغسطس 2025. وتسهم المداولات التي جرت خلال هذه الاجتماعات والتي شملت مجالات التصنيع المتقدم والربط والتحول الرقمي والرعاية الصحية والطب وتنمية المهارات والاستدامة في صياغة خارطة طريق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الهند وسنغافورة التي تم الكشف عنها خلال زيارة رئيس وزراء سنغافورة لورانس فونغ إلى الهند في سبتمبر من العام الماضي. يعقد وزير الدفاع راجنات سينغ اجتماعا ثنائيا اليوم في نيودلهي مع وزير الدفاع الياباني شينجورو كوزومي. ومن المتوقع أن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية وتوطيد الثقة والتعاون الاستراتيجيين ودعم الاستقرار والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وسيبحث الوزيران سبل تعميق التعاون في مجال الأمن البحري وتعزيز الشراكة في مجال المعدات والتكنولوجيا الدفاعية في إطار مبادرات الصناعة في الهند. وقد صرحت وزارة الدفاع بأن الاجتماع يمثل فرصة لرسم خارطة طريق لمزيد من التطور في التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين. وفي إطار زيارته الأولى للهند، زار شينجورو كوزومي أمس مقر قيادة الأسطول الغربي في مومباي، حيث

برد أسريا. وأفاد وزارة الدفاع بأن المناقشات شملت كافة جوانب التعاون الدفاعي والتقني العسكري القائم، مع التركيز بشكل خاص على بناء القدرات والتدريب والتعاون التقني العسكري ومجالات البحث والتطوير الدفاعي. وتزامنا مع الزيارة، تم إبرام وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع في البلدين، تهدف إلى توسيع نطاق التعاون في مجالات العمل المشترك والابتكار والبحث. دعت الهند إلى إجراء إصلاحات عاجلة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدة أن هيكلية المجلس وآليات اتخاذ القرار فيه يجب أن تعكس الواقع العالمي الراهن وتوفر تمثيلا أكبر للدول النامية. وفي كلمة ألقتها خلال مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن حول أساليب العمل، صرحت بيوجنا باتيل القائمة بأعمال بعثة الهند لدى الأمم المتحدة بأن الحاجة إلى الإصلاح باتت أكثر إلحاحا ووضوحا من أي وقت مضى. وأشارت باتيل إلى الزيادة الكبيرة في عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة منذ عام 1945، معتبرة أنه لا يمكن لمجلس الأمن أن يظل محكوما بواقع تلك الحقبة الزمنية. كما جددت الهند مطالبتها بتوسيع نطاق العضوية سواء الدائمة أو غير الداعمة، بما يضمن تمثيلا أكبر لدول الجنوب العالمي، مشددة على ضرورة المضي قدما في هذه الإصلاحات من خلال مفاوضات تستند إلى نصوص محددة وتتضمن مراحل ومواعيد نهائية واضحة. تجري بنغلاديش اليوم انتخابات رئاسية، حيث سيختار المشرعون بين ميرزا فخر الإسلام عالمجير، وهو شخصية بارزة في الحزب الوطني البنغلاديشي الحاكم، والأقيد أولي أحمد مرشح تحالف المعارضة المكون من 11 حزبا. وتعد هذه المرحلة المرة الأولى التي تشهد فيها البلاد تصويتا فعليا في انتخابات رئاسية منذ 35 عاما، إذ ستجري عملية الاقتراع في مبنى البرلمان اليوم بين الساعة 2 و5 مساء. ويذكر أن عالمجير هو مرشح الحزب الوطني البنغلاديشي الحاكم، في حين يخوض العقيد أولي أحمد عن تحالف المعارضة المكون من 11 حزبا بقيادة الجماعة الإسلامية. ومن المقرر أن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية رئيسا كرئيس جديد لبنغلاديش مساء الغد في قاعة داربار بمقر الرئاسة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن حرب اقتصادية شاملة وجديدة ضد إيران. وفي منشور على منصة تروث سوشيال، ذكر ترامب أن إيران أتيحت لها فرص عديدة للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لكنها أخفقت في ذلك. وأشار إلى أن واشنطن ستطلق الآن حملة غير مسبوقة من الحرب الاقتصادية والعزلة ضد طهران. كما هدد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية على أي دولة تقدم المساعدة لطهران، محذرا من أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بتقديم الدعم لطهران ستواجه أيضا عواقب اقتصادية وخيمة. ومن المتوقع أن تركز هذه الإجراءات على شرايين الاقتصاد الإيراني الحيوية، بما في ذلك شبكات تهريب النفط والتحويلات المالية وشركات الصرافة وسجلات تسجيل السفن والشركات الوهمية.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اختيار هايدي أوفرتون وهي مسؤولة بارزة في البيت الأبيض لرئاسة إدارة الغذاء والدواء وبصفتها طبيبة ونائبة لمدير مجلس السياسة الداخلية في البيت الأبيض حيث عملت على العديد من المبادرات الصحية الخاصة بفترة ولاية ترامب.

ثانية، فقد أصبحت أوفرتون شخصية تحظى بثقة الإدارة ومدافعة عن أهداف الرئيس، ومع ذلك سيتعين على أي مفوض جديد للإدارة الموازنة بين مجموعة من الأولويات المتعارضة بما في ذلك القضايا التي يركز عليها ترامب بشدة ومصالح الجمهور الجمهوريين التقليديين المعارضين للقيود التنظيمية والمواقف المناهضة للشركات الكبرى الذي يتبناه وزير الصحة روبوت إف كينيدي الابن. سيدي وسادتي، بهذا نختتم نشرة الأخبار الصباحية، ولا نقدم لكم قطتين من الغزل الهندي.

الدفاعية في إطار مبادرات الصنيع في الهند. وقد صرحت وزارة الدفاع بأن الاجتماع يمثل فرصة لرسم خارطة طريق لمزيد من التطورات في التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين. اختتم وزير الدفاع راجيش كومار سينغ زيارته لأرمينيا التي استمرت يومين. وخلال الزيارة عقد اجتماعات ثنائية مع كل من نائب وزير الدفاع الأرميني كارين بروتيان والنائب الأول لوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة الأرمينية إدوارد أسريان. وأفادت وزارة الدفاع بأن المناقشات شملت كافة جوانب التعاون الدفاعي والتقني العسكري القائم مع التركيز بشكل خاص على بناء القدرات والتدريب والتعاون التقني العسكري ومجالات البحث والتطور الدفاعي. وتزامنا مع زيارة تم إبرام توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع في البلدين تهدف إلى توسيع نطاق التعاون في مجالات العمل المشترك والابتكار والبحث. دعت الهند إلى إجراء إصلاحات عاجلة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مؤكدة أن هيكلية المجلس وآلية اتخاذ القرار فيه يجب أن تعكس الواقع العالمي الراهن وتوفر تمثيلا أكبر للدولة النامية. وفي كلمة ألقتها خلال مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن حول أساليب العمل صرحت يوجينا باتيل القائمة بأعمال بعثة الهند لدى الأمم المتحدة بأن الحاجة إلى الإصلاح باتت أكثر إلحاحا ووضوحا من أي وقت مضى. وأشارت باتيل إلى الزيادة الكبيرة في عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة منذ عام 1945 معتبرة أنه لا يمكن لمجلس الأمن أن يظل محكوما بواقع تلك الحقبة الزمنية. تجري بنغلاديش اليوم انتخابات رئاسية حيث سيختار المشرعون بين ميرزا فخر الإسلام عالمجير وهو شخصية بارزة في الحزب الوطني البنغلاديشي الحاكم والأقيد أولي أحمد مرشح تحالف المعارضة المكون من 11 حزبا. وتعد هذه المرة الأولى التي تشهد فيها البلاد تصويتا فعليا في انتخابات رئاسية منذ 35 عاما. إذ ستجري عملية الاقتراء في مبنى البرلمان اليوم بين الساعة 2 و5 مساء. سيدي وساداتي، قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، وبهذا نختتم برنامجنا الصباحية مع أمل للقائكم في برنامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. هنا دلهي.

يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

بندله نحييكم أيها السادة ونقدم لكم برامجنا المسائية من القسم العربي بإذن الله. نستهل هذا البرنامج بتلاوة آيات من القرآن الحكيم يتلو عن الشيخ عبد الصمد من سورة الملك. فإليكم هذه الآية الكريمة من الذكر الحكيم.

سيدي وسادتي، قدمنا لحضراتكم آيات من القرآن الحكيم طلع عن الشيخ عبد الصمد من سورة الملك. آن الأول وحال موعد نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا المسائية، فبعد قليل نقدم لحضراتكم قطع صغيرة من الموسيقى، ثم نقدم نشرة الأخبار المسائية الأولى. بعد نشرة الأخبار سيدي وسادتي نقدم لحضراتكم حلقة القوالي، ثم نقدم التعليق اليومي. بعد تعليق سيدي وسادتي نقدم لحضراتكم الأغنية الفهمية، ثم نقدم البرامج المختلفة بما فيها برنامج إسباتلات باللغة الإنجليزية وحديث الليلة، ثم نقدم سيدي وسادتي على حضراتكم الأغاني الهندية بالإضافة إلى الأغاني العربية، وفي نهاية المطاف نقدم نشرة الأخبار الموجزة. سيدي وسادتي قدمت الحضارة تفاصيل برامج المساء، أنا نقدم هذه القطع من الموسيقى حتى يحين الوقت نشرة الأخبار المساء الأولى.

سيدي وسادتي، أنا وروحان معيد نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية الأولى من القسم العربي بإذن الخارجية. أنا معكم محمود عاصم. أولا نقدم لحضراتكم أهم الأخبار. الهند واليابان تتفقان على تعميق الشراكة في مجال التكنولوجيا الدفاعية وتوقعان مذكرة تفاهم بشأن التعاون في الأمن البحري. اختتام اجتماع 31 لمجلس المنطقة الجنوبية في مهابالي بورم برئاسة وزير الداخلية أميت شاه. انتخاب ميرزا فخر الإسلام على مغير رئيسا 23 لبنغلاديش. تصاعد الاحتجاجات وسط مخاوف من مساعي اسلام اباد لفرض السيطرة مباشرة في جامو كشمير الخاضعة للاحتلال الباكستاني. وتريسا جولي وغايتري وبيشان تبلغان ربع النهائي بطولة العالم لرش الطائرة في نيو دلهي. سيدي والسادة قدمنا لحضراتكم أهم الأخبار. الآن نقدم

أما بقدر من التفصيل مع الأنباء المتنوعة الأخرى الإقليمية منها والدولية والوطنية. عقد اليوم في نيودلهي اجتماع وزير الدفاع الهندي والياباني برئاسة مشتركة لكل من وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ ونظيره الياباني شينجيرو كيوزورومي. ركزت المناقشات على تعزيز الأمن البحري وتطوير التكنولوجيا الدفاعية في إطار مبادرة الإصناع في الهند وتوسيع نطاق الثقة الاستراتيجية. كما وقع الوزيران مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الأمن البحري. وفي كلمته الافتتاحية رحب السيد سينغ بالسيد كويزومي بالوفد المرافق له في الهند معربا عن تعاطف وتضامن حكومة وشعب الهند إثر الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة كوماموتو اليابانية. أشار وزير الدفاع إلى أن العلاقات بين الهند واليابان ترتكز على قيم ديمقراطية مشتركة واحترام متبادل وروابط حذرية عريقة. لافتا إلى أن البلدين سيحتفلان العام المقبل بمرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. شدد السيد سينغ على أن الممرات البحرية الحيوية تواجه مخاطر متزايدة وأن الجهود الرامية لضمان حرية الملاحة والتحليق الجوي وحركة التجارة المشروعة دون عوائق لا تعد ضرورة اقتصادية فحسب بل ضرورة استراتيجية أيضا، مشيرا إلى وجود ترابط وثيق بين أمن المحيط الهندي وأمن المحيط الهادي. أكد الوزير أن التناغم الوثيق بين رؤية الهند ومهاساغر ومبادرة اليابان لمنطقة المحيطين الهندي والهادي الحرة والمفتوحة يكتسب أهمية أكبر من أي وقت مضى. ومن جانبه أعرب السيد كيوزورومي عن تقدير مشاعر المواصلات تجاه جميع المتضررين في الزلزال في محافظة كوماتو، كما ثمن الدعم الذي قدمته البحرية الهندية خلال حالة طوارئ طبية طرات على إحدى سفن قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية. أكد الوزيران عزمهم على تعزيز التنسيق بين الجانبين. وفي وقت سابق من سبع يوم وزع وزير الدفاع الياباني كلمة الزهور عند النصب التذكاري الوطني للحزب للحرب ثم استقبل مراقب رأس محافظ الشرف في مركز مانكيتشن بحضور وزير الدفاع راجناث سينغ. اختتم الاجتماع 31 لمجلس المنطقة الجنوبية في مهاباليبورم بالقرب من مدينة تشيناي ذلك برئاسة وزير الشؤون الداخلية أميت شاه. وقد أتاح الاجتماع لرؤساء حكومات الولايات وكبار المسؤولين فرصة التفاعل ومناقشة الأولويات المشتركة والقضايا المتعلقة بتقدم المنطقة وتنميتها ومصالحها. شارك في الاجتماع كل من رئيس وزراء ولاية تاميل ناتو ورئيس وزراء ولاية كرناتكا ورئيس وزراء ولاية كيرالا نائب رئيس ولاية تلنغانا ورئيس وزراء ولاية آندرا براديش. كما حضر الاجتماع كل من نائب حاكم بودشيري نائب حاكم جزر أندمان نيكوبار ومسؤول إدارة لاكشديف إلى جانب كبار المسؤولين من وزارات مختلفة. وفي غضون ذلك شدد المشاركون خلال الاجتماع على مبدأ الفيدرالية التعاونية في مجالات تمويل الرعاية الصحية والبنية التحتية وحماية البيئة والأمن الإقليمي. وانتخب ميرزا فخر الإسلام عالم غير القيادي المخضرم في الحزب القومي البنغلاديشي رئيسا 23 للبلاد. وقد حصل الزعيم البالغ من العمر 78 عاما على 255 صوت من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في جاتي سانغساد البرلمان البنغلاديشي. تغلب عالم غير على منافسه الضابط السابق في الجيش أولي أحمد المرشح المدعو من تحالف معارض يضم 11 حزبا وفي مقدمة حزب الجماعة الإسلامية وحزب المواطن الوطني الذي يعد أول حزب سياسي كبير في البلاد تقوده حركة طلابية، حيث حصل أحمد على 88 صوتا. تشهد منطقة الخاضعة لاحتلال باكستاني تصاعدا في الاحتجاجات وسط مخاوف من سعي اسلام اباد لفرض السيطرة مباشرة عليها، رغم ان السلطات الباكستانية عرضت اجراء محادثات الا ان اللجنة الشعبية المشتركة للعمل رافضت العرض معتبرة اياه خطوة عقيمة لا طائل منها. وترى اللجنة ان الاجراء المحادثات لا جدوى منه نظرا لان المؤسسة الباكستانية لم تفي يوما بعودها وتعهداتها. يشير خبراء يتابعون التطورات الى ان عرض المحادثات ليس سوى مناورة تضليلية من جانب إسلام أباد. وفي السياق المتصل نقلت وكالة أنباء عن مصادر قوليها أن الاحتجاجات المستمرة باتت تشكل عبئا يصعب على المؤسسة الباكستانية التعامل معه. يختلف الوضع هذه المرة بفضل دور الجاليات في الخارج لتنظم احتجاجات دولية لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان والفضائل المرتكبة في جموا كشمير الخاضعة للاحتلال الباكستاني.
في منافسات الريش الطائرة تعلق

ثنائي الهندي للسيدات المكون من تيريسا جولي وغاياتري أوغوبيشاند بقوة ليبلغ ربع النهائي بطولة العالم لرشة الطائرة في نيودلهي. قدم الثنائي الهندي أداء متميزا ومسيطرا لهزيمة الثنائي الياباني المصنف السابع عالميا. وفي تصريحات لوسائل الإعلام ذكرت كل من غايتري وتريسا أنهما تمكنتا من استيعاب خطة اللعب في غضون النقاط القليلة الأولى، وأضافت أنهما اعتمدا أسلوبا هجوميا في النصف الثنائي من الشوط الأول الواسطة إلى أداء ذاته في الشوط الثاني مما صبت في مصلحتهما في النهاية. سيدي وسيدي تستمعون نشرة الأخبار المسائية، نستمر معكم في تقديم هذه النشرة. انطلق في مدينة دهرادون بولاية اتراخند الاجتماع 14 لمجموعة العمل المشتركة بين الهند ونيبال المعنية بإدارة الحدود. يركز هذا الاجتماع رفيع المستوى الذي يستمر يومين على تعزيز أمن الحدود والبنية التحتية إلى جانب قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك. صرح رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأن رئاسة الهند لمجموعة بريكس تدفع عجلة التنمية المستدامة قدما من خلال إجراءات مناخية تتمحور حول الإنسان. وفي مشاركته لمقال كتبه وزير البيئة والغابات والتغير المناخ بوفيندر يادف، أشار رئيس الوزراء إلى أن التقدم الذي أحدث الهند في خفض كثافة الانبعاثات وزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة غير الأحفورية يعزز نهجا مستداما وصديقا للبيئة. كما سلط السيد مودي الضوء على تركيز الحكومة على تدابير تشمل تبني أنماط حياة مستدامة والتشجير والاقتصاد الدائري وتكيف القائم على المجتمع المحلي. وفي مقال أوضح وزير البيئة أن الهند ركزت على تعزيز أنماط الحياة المستدامة القائمة على مبادرة مهمة اللائف مع إيلاء أولوية للتشجير وإدارة حرائق الغابات وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث، فضلا عن التكيف الذي يصنع الناس في صميم اهتماماته ويسند إلى المعارف التقليدية. كما أكد سيد يادف كيفية تعمل مجموعة بريكس في ظل الرئاسة الهندية من أجل مستقبل يضع الكوكب في مقدمة أولويات قياس النمو الجماعي والتنمية المرنة القائمة على الابتكار والمعرفة المشتركة. سيدي والسيدات قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية الأولى من القسم العربي بإذاعتهم الخارجية، وبهذا تنتهي النشرة. أيها المستمعين الكرام، آن الأوان وحان الموعد أن نقدم لحضراتكم بعد نشرة الأخبار المسائية أن نقدم لحضراتكم حلقة القوالي فلنستمع إليها ونتمتع بها بأصوات الفنانين جميل أحمد وفريقه إكريندها وعزيز أحمد وارسيفا وفريقه أمي إشكمي سكايا. فإليكم هذه الحلقة من القوالي.

0: سيدي وسادتي، ألا نقدم لحضراتكم التعليق اليومي حول الموضوع الخاص في لجنة التعليق.
1: التجارة الثنائية بين الهند واليابان تبلغ 27.5 مليار دولار، واليابان خامس أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في الهند. أكد وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال تنامي عمق الشراكة الاستراتيجية بين الهند واليابان وأهميتها، داعيا الشركات اليابانية إلى تعزيز استثماراتها وشراكاتها في الهند. جاء ذلك خلال مأدبة عشين أقامتها حكومة ولاية أوتر براديش لوفد ياباني في نيودلهي يوم 18 أغسطس 2026 بحضور رئيس حكومة الولاية يوغي أديتيناث. وقال غويال إن الهند واليابان ترتبطان بشراكة وثيقة ومتينة تقوم على تطلعات مشتركة لتحقيق السلام والتقدم والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وأشار إلى أن حضور وفد من محافظة يامانشي يعكس اتصال نطاق الشراكة الثنائية ليشمل مختلف الولايات والمناطق الهندية. وأوضح الوزير أن مجالات التحول الوطني السبعة التي حددها الرئيس الوزراء ناريندرا مودي، وهي التصنيع والزراعة والتكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة والدفاع والاقتصاد الأخضر والأزرق، إضافة إلى القوى الناعمة الحضارية للهند، تمثل مجالات تتكامل فيها قدرات الهند واليابان. وأضاف أن الشراكة بين البلدين تتجاوز تحقيق النمو الاقتصادي وتعكس التزاما مشتركا بالاصطلاع بدور الشريكين الموثوقين في دفع عجلة التقدم العالمي. وفيما يتعلق بالإمكانات الاقتصادية المتنامية لولاية أوترا براديش، قال غويال إن الولاية في ظل قيادة رئيس حكومتها يوغي أديتيناث تعمل على تحقيق طموحها بأن تصبح اقتصادا تبلغ قيمته تريليون دولار. وأوضح أن الكثافة السكانية الكبيرة للولاية وما تتمتع به من سوق طموحة وتحسن في شبكات الاتصال والنقل وزخم صناعي وقوة عاملة ماهرة توفر أرضية قوية للاستفادة من التكنولوجيا والخبرات اليابانية، وبالتوازي مع القوى العاملة الشابة والسوق الهندية المتنامية. وأشار غويال إلى قيمة الهند واليابان السنوية 16 التي عقدت في نيودلهي في يوليو 2026، مؤكدا الطموح الاستراتيجي الذي يحكم العلاقات بين البلدين، ومنه تعهد اليابان باستثمار 10 تريليونات في الهند خلال العقد المقبل. وقال إن الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي وأشبه المصطلحات والمعادن الحيوية والبطاريات والطاقة ووسائل

0: للنقل من الجيل المقبل ستؤدي دورا محوريا في رسم مستقبل اقتصادي البلدين. وأضاف أن تنامي الشراكة الهندية اليابانية بات واضحا على أرض الواقع، مستشهدا بمشروع قطار مومباي أحمدآباد فائق السرعة وأنظمة مترو الأنفاق التي ساهمت اليابان في تطويرها في دلهي وأحمدآباد وبنغلورو وتشيناي، إلى جانب 11 منطقة صناعية يابانية في 8 ولايات هندية. واستشهد غويال بالفلسفة اليابانية المعروفة باسم كايزن التي تقوم على التحسين المستمر، قائلا إن مسيرة الإصلاح في الهند تعكس روحا مماثلة. وأشار إلى الإصلاحات المتعلقة بسهولة ممارسة الأعمال وتطوير البنية التحتية والبنية التحتية الرقمية العامة والخدمات اللوجستية متعددة الوسائط، إلى جانب توسيع قدرات تعلم اللغة اليابانية بحيث بارها جزء من جهود الهند تهيئة بيئة أكثر ملائمة للاستثمار والنمو. وقال الوزير إن أوتر براديش التي تعد ثالث أكبر اقتصاد على مستوى الولايات الهندية تضم أكثر من 9 ملايين مؤسسة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، كما تحتل المرتبة 5 بين الولايات الهندية من حيث الصادرات. وأشار إلى أن شركات مثل إسكورتس كوبوتا وسيكو أدفانس تساهم بالفعل في تعزيز المنظومة الصناعية للولاية، كما سلط الضوء على مطار جيوار الدولي والطريق يامونا السريع وممر الشحن الغربي المخصص الذي تدعمه الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا، فضلا عن 27 تجمعا ومنظومة صناعية في قطاعات تشمل الدفاع وأشباه الموصلات والإلكترونيات، باعتبارها من أبرز المقومات التي تجعل أوتر براديش وجهة واعدة لتعميق الشراكات اليابانية. وأعلن غويال أنه سيزور اليابان خلال الفترة من 24 إلى 27 أغسطس 2026 لمواصلة هذه المباحثات على أعلى المستويات الحكومية والصناعية والعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية والعالمية الخاصة بين الهند واليابان. وأكد الوزير في معرض حديثه عن الروابط الحضارية بين البلدين أن الهند واليابان ترتبطان تاريخيا من خلال تعليم بوذا، داعيا الشركات اليابانية إلى جعل الهندي وأوتر براديش على وجه الخصوص مركزا لنموها ومنصة للابتكار الياباني بما يخدم منطقة المحيطين الهندي والهادي والعالم بأسره.
1: سيدي والسيدات، لا نقدم لحضراتكم أغنية من الأفلام اليوم ثم نقدم البرامج المقدمة في برنامج سبوتلايت وحديث الليلة.

مئتين وأحد عشر الهجرة، وكان سكرتيرا لمير جعفر نواب مرشد أباد، ثم أصبح سكرتيرا للحاكم العام الإنجليزي وارن هستينغ. كان أنشأ المنشي صدر الدين مكتبة ومدرسة في بوهارو. في البداية تمتلك هذه المكتبة 100 مخطوطة وبعض الكتب المطبوعة، ولكن أضاف حفيده في ذخيرة الكتب حتى ازداد عدد الكتب في 1905 500 مخطوطة. ولكي يستفيد عامة الناس من هذه الذخيرة العلمية، إنه وهب المكتبة بكاملها لمكتبة إبريل. إن الكتابين من هذه المكتبة الوطنية وضعا للعرض في صالة فيكتوريا التذكارية، أحدهما نسخة مرصعة وجميلة للقرآن الكريم، إنه كتبها الإمبراطور أورنغزيب، والنسخة الثانية مجموعة من 5 صور هي مذهبة ومرصعة بخط النسخ حررها الأمير داراشكو. ومن المخطوطات العربية النادرة بخط جميل في هذه المكتبة الوطنية من لا يحضره الفقيه، ودلائل الخيرات، مناجاة أمير المؤمنين، صحيفة الكاملة، الإقبال لصالح العمل، كلمات مكنونة، ديوان علي بن أبي طالب. ومن أهم المخطوطات العربية في هذه المكتبة شرح مسكات المشابه للشريف الجرجاني، تجريد الوصول في أحاديث الرسول مصنفه ابن البارسي الحموي سنة 738، رياض السالكين مصنفه صدر الدين علي بن معصوم المدني صاحب سلافة العصر، التقديسات لمحمد باقر بن محمد الحسيني، الاكتفاء في فضل الأربعة الخلفاء لإبراهيم بن عبد الله الوسابي لمني الشافعي، كتاب العمدة لشمس الدين أبي الحسين، يحيى بن البطريق الشافعي، كتاب اليقين لرضي الدين علي بن الطاووس العلوي الحسني، تراجم حفاظ لميرزا محمد رستم معتمد خان الحارثي البدخشي، طبقات الحنبلة لأبي يعلي الفراء الحنبلي، أعلام منهج البلاغة لعلي بن ناصر الحسيني، والمكتبة الشرقية لجمعية بنغال الأسبية أو ما تسمى بإشياتيك سوسايتي أوف بنغال كولكتا. كانت أسست جمعية بنغال الأسبية عام 1784، وكانت هذه الجمعية أنشأت المكتبة الشرقية في كولكتا عام 1835. تمكنت هذه المكتبة من الحصول على كتب بعدد كبير من مكتبات سرينغاباتنام، وأكبر ذخائر منها كانت الكتب ذات القيمة من مكتبة تيبو سلطان. وإثر انفكاك كلية فورت ويليام في كولكتا انتقلت ذخيرتها الكتبية الثمينة إلى هذه المكتبة. وكان جان جيلكريست والمتشرقون الآخرون جمعوها في كلية فورت ويليام بكل شوق وجهد بإنفاق ثمن باهظ على شرائها، وعلى اقتراح المستشرق الشهير سرديني سان راس كانت رصدت حكومة الهند مبلغا من 7000 روبية آنذاك للإنفاق على الاحتفاظ بالكتب الموجودة ولشراء المخطوطات، فأمكن من شراء المخطوطات النادرة والثمينة من أماكن أخرى من الهند، فيما تمكنت المكتبة من شراء الذخيرة الكاملة من الكتب النادرة التي جلبها التاجران العربيان. إن القائمين باحتفاظ الكتب والمخطوطات لمكتبة جمعية بنغال الأسبية توجهوا إلى إعداد الفهرس للمخطوطات وطبعه. مع قراءة هذا الفهرس
يتبين أن المخطوطات العربية في هذه المكتبة نادرة وقلما توجد في

0: مكتبات عامة أخرى. ووصلت هذه الكتب من مقامات مختلفة من الدول الإسلامية، من المغرب إلى جافا وسماترا، ومن بلقان إلى أثيوبيا. لهذه المكتبة شهرة وأهمية بمخطوطات عربية وفارسية ثمينة، وأخذ يزدحم علماء والباحثون ومحب الكتب في هذا المركز للمعرفة والحكمة من كافة أنحاء العالم، وهناك ما يزيد على 5000 مخطوطة في هذه المكتبة الشرقية لجمعية بنغال الآسيوية، ونصف مجموع عدد مخطوطاتها في اللغة العربية وحدها. وهذه المخطوطات العربية معظمها تتعلق بالعلوم الإسلامية وفروعها المختلفة من القرآن الكريم والفقه الإسلامي والحديث وعلم القواعد العربية من الصرف والنحو والفلسفة والمنطق والتصوف والأدب والشعر العربي والطب وعلم التنجيم وعلم الحساب. الآن يأتي الذكر لبعض أهم المخطوطات العربية الثمينة في هذه المكتبة: ديوان الصنوبري، نسخة نادرة للخاية، خريدة القصر وجريدة أهل العصر لعماد الأصفهاني، تذكرة للشعراء العرب، كتاب النوادر لأبي علي الهجري، جامع بين الصحيحين لمحمد بن أبي نصر فتوح الأندلسي، نسخة نادرة مكتوبة في 711 للهجرة، إتحاف الوراء بأخبار أم القرى ألفه نجم الدين محمد بن فهد المكي الشافعي على تاريخ مكة المكرمة، إتحاف الفضلاء الزمن بتاريخ ولاية بني الحسن صنفه محمد بن علي بن فضل الطبري على تاريخ ولاة مكة، الإصابة في تمييز الصحابة صنفه ابن حجر العسكلاني. ومن أهمية هذه النسخة إنها نسخت من نسخة المؤلف. عنوان الشرف الوافي في علم الفقه والتاريخ والنحو والعروض والقوافي صنفه شرف الدين أبو محمد إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله المقري المعروف بابن المقري. المقدمة لابن عرفة التونسي حول الإصلاحات والتعريفات التي أدخلت في الفقه المالكي في القرن التاسع الهجري. المدخل للبيهقي نسخة هامة عليها تعليقات ابن الصارم والعلماء الآخرين. في هذه المكتبة مخطوطات كتبها المصنف نفسه، ومنها الاختصار والتجريد للصحيحين من التكرار والأسانيد صنفها محمد بن عثمان عمر الخليلي الشافعي. إنها ملخص الجمع بين الصحيحين لابن الخراد الأزدي الأشبيلي، في هواشيها تعليقات وتصحيحات بخط المصنف. ربيع القلوب في مولد المحبوب ألفه عبد الله بن محمد صديق الواعظ الأحمد أبادي. مختصر كتاب قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر، إنه تلخيص لكتاب محمد بن نصر المروزي بقلم المؤرخ والمصنف المصري الشهير العلامة تقي الدين أحمد بن علي المقريزي، نسخ في عام 807 للهجرة. مجموعة الرسائل هي مجموعة نادرة فيها 10 رسائل لمختلف العلماء بخط المصنف.
1: سيدي وسيداتي، ألا نقدم لحضراتكم الأغاني الهندية المتنوعة بأصوات الفنان الهنود بمن فيهم الكاياغنيك ودهتنا راين لتمانغيشكر مهند كبور فايليك وهذه الأغاني.

سيدي وسادتي، أنا الأول وحان موعد أن نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار الموجزة في نهاية هذا البرنامج المسائي. تم عقد اجتماع وزير الدفاع الهندي والياباني برئاسة مشتركة لكل من وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ ونظيره الياباني، وركز المناقشة على تعزيز الأمن البحري وتطوير التكنولوجيا الدفاعية في إطار مبادرة اصنع في الهند. كما اتفق الهند واليابان على تعميق الشراكة في مجال التكنولوجيا الدفاعية وتوقعان مذكرة تفاهم بشأن التعاون في الأمن البحري. من جانبه أعرب السيد كيروسمي عن تقدير مشاعر المواساة تجاه جميع المتضررين من الزلزال من الجانب الهندي، وأكد الوزيران عزمه على تعزيز التنسيق بين الجانبين لحماية خطوط الاتصال البحرية، وذلك من خلال تبادل الزيارات بين السفن والوحدات البحرية وإجراء التدريبات المشتركة وتبادل الأفراد والخبراء المتخصصين وتوفير الدعم اللوجستي الذي يشمل استخدام الموانئ ومرافق الصيانة والإصلاح. اختتم الاجتماع 31 لمجلس المنطقة الجنوبية في مهاباليبور بالقرب من مدينة تاشيناي، وذلك برئاسة وزير الشؤون الداخلية أميت شاه. وقد اتاح الاجتماع لرؤساء حكومات البلاد وكبار المسؤولين فرصة للتفاعل والمناقشة أولويات المشتركة والقضايا المتعلقة بتقدم المنطقة وتنميتها ومصالحها. أعرب المشاركون عن رضاهم عن نتائج الاجتماع عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، وشدد المشاركون على مبدأ الفيدرالية التعاونية في مجالات تمويل الرعاية الصحية والبنية التحتية وحماية البيئة والأمن الإقليمي. انتخب ميرزا فخر الإسلام على مغيرة القيادي المخضرم في الحزب القومي البنغلاديشي رئيسا 23 للبلاد. وقد حصل الزعيم البالغ من عمره 78 عاما على 255 صوتا في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في جاتي سانسد البرلمان البنغلاديشي. تشهد منطقة جامو كشمير الخاضعة للاحتلال الباكستاني تصاعدا في الاحتجاجات وسط مخاوف مساء اسلام اباد لفرض سيطرة مباشرة عليها. وفي منافسات رشيد طائرة تألق ثنائي الهند السيدات المكون من تيريسا جولي وغايتري وبيشاند بقوة ليبلغ ربع نهائي بطولة العالم لرشاد طائرة في نيودلهي. اجتماع مجموعة العمل المشتركة بين الهند والنيبال يركز على عمل الحدود والبنية التحتية. رئيس الوزراء نايل مودي يقول رئاسة الهند لمجموعة بريكس

وعزز التنمية المستدامة من خلال عمل مناخي يضع الناس في صميم اهتمامه. سيدي السادتي قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار الموجزة، وبهذا تنتهي النشرة وبهذا تنتهي برامجنا المسائية مع عمالقين في برامج الصباح. حين نستودعكم الله ونتمنى لكم الخير والبركة. مع السلامة، إلى اللقاء.